سلام وعليكم السلام. How are you? I'm fine. How was your day? ما شاء الله long time. ايه من الناس قول بايا قول بيها. I think ابن النام ليكو بهود شكرا.